0: Le mix des cultures.
1: يحيون السيد الرئيس بشار الأسد خمسة الحفيان أحمد الخليل أهلا وسهلا بكم أحلى براغب هلا يوم